قزيارة قزيارة تنجارك تو الخمابة وورن رش دا أزماني مدى غلابانا مني تقربا شكرك خدنا با كاغذ جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بيرانين نشروتي مني شعب ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأفينا تمحروم نمابا خزياري خزياري خزياري.

0: جارك دن سلاف قهدار ينار تا جارك دن سلاف خلكين كوباني د ساعتين سبه زودا جو ولوهاتيا بلا فكرنا حبس يان زندانا كوباني شوتيا د انجاما ويدا لغوري كولو دي بلا فكرنا كسان دورين بس بهي جيانا خويا جدز دايا هجمارة كفرمي ورسمي تنية لي دبجن كسان جيانا خويا جدز دايا جبلي چند كسين دي ترجي برين دارن هاتنا فقه هستن نخش خاني كوباني دي تريان ايه حلبي اف يكايا بس بهي ما بيستياش خوا ايرودرو ولو هناك يروش تبلها بالبو ام دزان الباجاري دفري هن خوا بيشاندان چيبون هن سكن چيبون لكوباني دو روش نقلك كيولو خوشبو حضر تجوال هاتا يعني راق هاندن لي في سبهي زندان عويدة في سبهي تساعتين سبهي زودة زندان هاتيا شوتاندن يعني جان جامعة چه سدامعة چه هنتشتكي زلال وخياجي تنية
1: لغوري تشيرو كان تيغوتنا كو چند گرتي هبونا دوي هبو كوان بشين حلبي إجال دي جيوه برياري هر آگر پيكتي أو آگر بچه سدامي وكتي تشيرو كينا يك آلي نبوية لغوري كو مال پر بلاف کرن نهكس جاني خوش دست دانه جبلی کو هجماره که کسیم بریندار هنه روشین گران هنه سرستاغی جمالباتی هر کسی تخوازم هیویه که راستی آرامی تکه و ناف دلی خلکی و سوری و گشتی دورم راستی آرام به ساغ و سلامت به هولدن کم خوبی گهین کوبانی هفکاری مستر جی پیوندی الگلوی بکن بزانه به روشا کوبانی دوان ساعتین سبه ده چلی هاتیه کوبانیا کو برخودیره و به ناف و دنگ خراستی به گله که راستی چشتان قزنج کری هیویه که روش نولو گران ایدی ام درباس بکن و هر بساغی و سلامتی روش خود درباس بکن که مستانا کوبانی گدار بکن.

0: خلك عم مي هي ما ساعتوني بكي بورا بن بقول لك مجاش خاي بيشيم تخازن كسك شكوباني مينا حوالي ما استري تشالوغو تبلي ما ببا طام ناس بكن زانياريان حريداوي جبو مسليا خلكين كوباني وروشا كوباني بقشتي تشاوايا افكاري مسوار كوي جيل باجاري عمودي بري خدايا بازاري بري خدايا مجمع تربوي طاناس بك جبو دبستانا روشا وان وسبي تشاوا با بازار برنجي كي قشتي چونو هاتنا روشا وي تشاوايا فيفين تومار كريب مرهنا هروهاجي دورين وخلكن حسك يجيب مرابن شخواب تايبت دبستانا نموري تايكواندو
1: بلي نموري تايكواندو جراسي دفيدا ما داويدة كاريب وقزنجا كديتر بدست بخينا خليك كي قلك دور دريج وتجي جا قداري موجي كانج مرابيجن سري في سبهي روش القلوة تشاواية دليوة وهيفيا وبتشهي بيامي وچ نجوة واروجي انقرانكو ام درباس بكنو هر حزدكم دوباره بيجم لهري ماما بسادان قندو باجار تيكل قامش لو حسكي عامودي ديركي هر دم روج بكاتين جودا جيراني هفدو بون دو بازاران دا دكان ملكي لكا هفدونا دشين وشاهين هفدو دا بجدار بون افا بخور استيج ناصلاميا في دفريه ايجاج مر بيشن دوان روجين جران دا ودو خوشي ونخوشي خودا ونحزكن چه پيامي بدن هر خطي مالبرو وفاكرين بجدار ببن وبفن دنگكي كو بكار برلي بيشي وان نخوشيان بسكنن دكارن پيامي خواه بشينن وپيواندية بكن لسر برقمي صفرناها سسي صفر دسدو چلو سسي چار سدو حشت

قدر ما بيام قهانا دستي ما دبيجا الله يهدي القلوب خدي أرامي تيخي نابدلاندا أشيتي وهيفي وأرامي لدفري بلاف بكي بيام كديد بيجا الناس بحاجة للأمان خلك بيوستي أوان بأولهية هي بأرامية هي داخوز جا آليين بيواندي دار جهات المعني كودست وردان بكي بربرسياريا خوجي تحمل بكي وأولهية سيفيلو خلكي بيجي دابين بكي دهوان دميدا بيام كهاتي دبي المطلوب اليوم هو تهدئة درستا إيرو هيفي أوك وداخوز أوك هناك آراميتك ودفري هاري كيم أمل بيشاخو ببينن هيفي أكو راستي بيامي وبقهيجي وتشتكو دلي ودباجي إيرو خود بدوا وبدماجي.

بيما كديها يا قداري من حاسكر أزبخي نم دبجاء الاختلاف ما لازم يكون سبب للخلاف جداهي قرك نبا مجارة كو أم بيك وبتشن تيك بتشن أم دخوزن وقرن بيك وجيان بكن بأولهي بأمان واحترام ونطالب الدولة داخوز دولة دكن كبرو لخراب كو براسنا خلقه بك أفا داخوز سركية إي روجي بطابت في روجة كنوية روجة شمية سري حفتية هفياكو راسي ما خاطر جوا خوست حفتية وشي بهفياكو أف حفتي أم بمجارن قلك خوش دس بي بك لی اوبیاری نخوش رودان خمناک روز دست به کاخده روز هلات روز کنویه روبل کنویه ماه ایلونیه ایرو کشو هوا البازار عمود دستی و حفت به ایوالدا که حیا بیستو ددان هیچ روز که خوش و آرام بوه و با حمو گذارن آرتا.

0: بلی گهداری ما در نزل لیا روشا دبستانا بطایبت اماده کرنا وان به گمان جار جاران گمال بات مجبورن وان خوندکارا حاضر جی بکن مها ایلونی هاتیه گریدان بمها بهنا دبستانان حاضر کرنا خورتاسی و کرنا وی و خوندکاران او مهایا گشولو بتقرق و تشقله دست بیده باب بلکی ایسال هنکی نزل لیا هیا جداهی هیا لی او او مکتب و گش هاتنا حاضر کرن تدکیده که در دره شخوا بيوستين جو غريداي دبستاني وخوانده كاران هاتنا علقادن هاتنا عرض كرن يعني أبيا كايا تيفي دمي بلكي هنا كي درنجي كتية ياجي لي خلق مجبورن باري خواددن يعني وان مكتباج بوغو بيو داوستين دبستانان بتايبت قرطاسية يا حري سركة بكرن جزارو كي خورا
1: بلا إيجار دنا روشا فينا زلالية دو في تقو رقي وكاكو دل داقو تيجي روشا دبستان وحازي دبستان عجيد هما دو نفسا وي كهرباء وآبي وهر وقت يديتر بهتر أن بزانبن كخلك إيصال حاضرية دبستانان شواكري هفكارا ماروسلين أوسي بري خدا بريز عماد زازا خودية برتوخانية يكي وفروشكي هكي الباجاري قامشلوي بحث دكي إقبالا خلك إيصال بو حاضر كنا بدويستي دبستانان شواي نرخي إيصال شواي براور بصالي بري كرمكن قهداركن
2: لما وخش به گودارن آرتا نیزیکونا دست به کار سالانو یا خوندنی ایدی مال با دست به آمده کاری این کرینا کلوپلین دبستانیش بزارو که خود کن دوی هف پیوینی ده امی ناس بکن به روشا بازار چاوایه اف کلوپل نرخوان چقیسین و اقبال خلقی لسر چاوایه دیده تر لسر وی مجاری نها بریز عیماد زازا خودی فروشکه هکی انجی پرتوک خانه که بمرای دما تخوش به
3: اهلا وسهلا سر چاوا
2: دست به که بریز عیماد مال بعد دست بکرینا مستلزمات خوندکارا کرنیا هینا و اقبال سر چاوای حرکات سوکی چاوای
3: بخوده ده دست بکرینا دست بکرنا بس اقبال که ما اقبال گل که که میسال بجه نزانم عالم یعنی بالمیه 15 تکرینا کرین بس که ما گل که ما میسال
2: مستلزمات یعنی کلوپلین حری گولو مال باتین دکرن چنه
3: خودی چه مبادی که کیند کری روس اقلامی خود بیانی همه چی تمشای تحر و طلابی های مرسی به دوام که بس حتی ناس بکی فجر و وضعی مرسی چا بیده و حتی بکم نینی کلی جی جی به اسبابی مادی یعنی تین کیم بینانی که یعنی کفیتا خو نابن گلی مالبات هنه تین طلابی خود بیانی ایگو طلابی که بیدای دیجا هیفشوی حیفی که دهی بیخو بی مشینی همه که بی وضع چا بی یعنی کیم بین
2: خبالا خلکی لسر کرینی چاوای مقارنه تن بسالا چویره
3: خودی طبعا سالا ای سال گل کی بهابون هیا گمرک بهابوا گمرک هتی سری گل کی تانشی شحن یعنی شحن بهابوا و جی مقابل مازوتی هنی گل کی بهابوا ای سال مقارنه ای سال شپار و گل کی بهابوا که نسبه تفاوت علو دلار و مازوت و یا گمرکی بهابون هیا
2: گو خود نکاره که یا جو زارو وک بی باو اما دکاری خوب که ویچ قیسی بکنی
3: خودی رو طلبی ابتدایی تیجما بداتا خود بیانی یعنی اقل شی طالبه که ابتدایی صفحه که دو اسیا 125 حتی 150 خورد بی یعنی نکافی جی بس خوبید بی حتی خوبی مشین
2: افتنی جو خود نکاری ابتدایی نه خود نکاری اعدادی و ثانوی چه قیسی دکلف
3: طبعا گو بی اعدادی بهاتر بی یعنی بی 150 جامعه اوجی بهاتر یعنی حال یعنی اسلامیش بتا بی 150 ابتدائيه اعدادي تخلفي 150 ثانوي تبي يعني 300 حسب طالب جي جدد باقي جي سيفيك يا وسط انون بي
2: ما شي اختلاف تبي يعني شي السروانه كي زياده تبي
3: لي بخدي طلاب من هنا قلم كتب شي نقول ماديا جمعه هنا كان يبي هذا سكي كاد نوع كا قلمي سرقاني مشكله الفرق بي تفتر هنا تفتر جمعه بين هذا السكي بيتكي حتى ب 5000 حتى ب 10000 جي تفتر جمعه هيا هو الفرق كي
2: هنا دوام خوشك دس بين كري اجا مال باج انا دتين دكرين يانا
3: خدي نسبه كيما يصل لها حاليا ما يرد هي فان هيا جلك كيما يعني زبون جاري سلمى ما شاء الله فلان زبون هاي له صباح صباح يعني زبونك دوت تجمع عصر نيجي هاي والله
2: اسعار قرطاسية ايصال شاوان مقارنة بصالة شويرة
3: قرطاسية ايصال بهترش بار مغوطة تم بسبابين ناكل تنا قمركة ودولارة ومازوتة مازوت كريا ودولار شوار ارتفاع دولارة وقمرك شي بهتستري قلك كل كيان سري
2: اسعار قلمة دفترة تلوينة شنطيه دبستانة ايصال بتقايسيدنا بابازاري دتين فروطن
3: خدي قلم يعني قلمار صاش ده هزارة سي هزارة دفتر شبينج هزارة بيلكي حتى شبينجا حتى بتشلي جهايا تلوين جولو ده هيا حتى بتشلي شنطة إيش بيس بينج هزارة هيا حتى بتصد بينج هزارة جي شنطة سفر بيس بينج هزارة حتى تصدي طبعا بيجي زبون تي حسب بريكا خو حسب ما ديا جميد كري يعني هنا خنا قيمة خو يتصدي جنا هنا قيمة خو بيس بينج أنا إيش ما بتشكي بهاي كار شنطر أفس حسب يعني وطبعا يصير وضع كلكي خراب أجبرش نقصي فاتورة صدنا أنا شغل هيا ده صار موسم هاد ويصير شيء موسم هاد بهيفا نهاية ده هاي كبد هذا هنا عالمي فاتورة خو نصدنا أبشي سبق بقلكي مصنع
4: يعني خلك نما تشتي باش دقرير تشتي أرزان دقرقو أمور خندكار خوين جزارو كخوب بدر باس
3: طبعا ري والله بخدي غير زبوني مهنا تين بازار تكنتشن يعني تيد بيام حياة بتخاسي يام دبت هاي أبناء بتخاسي يام بيشاشي أبناء بشارة بكم أبدوانين يعني غور إمكانياتي خد بل وطبعا كان جي قيمة قيمة هاي جناين أو نسبة قيمة
4: جي فرق نقبا بضاعة وطني ويا أجنبي ده هي وخلكي قوتين ذكرن بضاعة أجنبي تبن يانجيا وطني لبن
3: خدي طبعا بضاعة أجنبي بهترة وباقشترة قلت لي رغبة صري أجنبي هيا
4: قراني يانجي أم بيجن ضغطة قون هاي سر مال بطاطي دانين شي
3: وكان هاتين قلت لي طلبات سر قرطاسية هيا كلبسي مدرسي يعني سطري أو قميص أو نا إن رغبة سر شيني بو شما دوام لنا حتى أن دوام كن أو ما مستوى أو استاسي أو بيجن أنا كيا هنا طلبات سر لبس شيني بو حمي قرطاسية وهنا نبر نجي شي بس أبي مادي
4: بلي نهاجي بريز عماد زازا خودي فروش جه كيانجي بطوق خانيك البازارة باجار قام شلوب مربو قلك سباس شبو
3: سر جابا أهلا وسهلا
1: افبو گهدار ما روشا دبستانا نو حاضریا مال باطان جبوی دبستانا جهینا تامو تجی تمام نبویه حمو روش سر هفدو هاتنه مال باجی نما دزانن ایدی چه بکرش بکو گلکی راستی نرخی وان تشتان دل دا گرانه ایجا ایکو عیالی وی هبو نفر وان زیده به مالا وان خره بویه بوان قرطاسی ها گران تایبت و زارو که حمو تشتان جینا عجبین گلک آکو بدلی وان به
0: جهت هر مکتبت نما دزانن بیتی چراجی بیتی زحمت أو إيجا، إيجا تسيحب ويقلكي زحمت بإيجا، خدي تشيك
1: أمشي بإيجا

0: جارك دنم لوافا غريان قهداري نهار تاون لكي دا كيبن سلاف بو و إرومي بردوان بن حطاني ساعة يازدا إروان برنامه ياخو دهوني بداوي ناكن إروش برغو كوباني جي برنامه ياوي تنية حروج دهوني بحا يازدا ونيف روش باش كوباني ليام دزانم بروشا كوباني چاواي وهاوالي ما شخوا عزالي جموي هيا ولاي آبي ويجيانا خواج دزدا يدوي زندانا ده غو لباجاري كوبانيان ساعتين ويس به زو غو بو يرا غولي قومي وشواتا گوتی دا چه بو امی بورا بردوان بم بمجارک دی تر گریدائی بطوله عصافیه ناف دولتی تایکواندو گول پایتخت اردنی لعمانی هاتا لدار خستن ببجداری گلک تیم دی تر یک جی تیما دبستانا نمورین تایکواندو یا پلنگین تایکواندو گو او جی بلستکوانی خویی کچو جنت دا بجدار بو منافسا جروجا این یا نا دو یا دی تر دست پیکر شخوا افكسانا افتمايا ويجي باري خدا بو عماني اللي هات قلك ميدالي اگر بحسا ميدالي زيرين يعني ازيف بكنو ميدالي دي ترجي بدست خستن او بمرا بن ايرو دندر استوديو ارتا شخوا دورين
1: بلوي كابتن عبد العزيز عابري وباري دو بستانا نموري تكواندو بلنگ دي بلنگ تكواندو بمرا بالفر استوديو ارتا ده همان دمي ده حردو راهينا يانجل استكواني بچوك ايكو كاريبو ميداليا زيرين بدست بخينن شعب ريبن بشتي فيستراني ميفاني ميلا أرتاي لستيديو بحاصر بن

وكاكو من آني سر زمان ده هيا ما ساعته كيدا أمي مجارن جودا أمي جيجل أو نوچا وقشدان وبيارن هري داوية كل دفاري قومينا داس بيكون كوهينا نشي أو ستريس اللي باجارو باجارو كين هريمي بردواما جيبركو خلق دردي كيفن دا خوازة حساب خستيني جي أو كسي كو اندامي هزن سرعت مقراتيك سامي شيخ موسكو بناوي سيبان تناسكري كو هندامي وي بري بو بشتي انتغراسيون چه بو سامي تولي ارتشا لواء حسكي بو يا غريداي ارتشا سوريا او سامي جاليه كومكا چكدار ناسكري و هاتا رواندنو بشترجي او هاتا سرجي كرن او هاتا كشتن بشتي وي خلق افنو چايا كشتنا سامي قلكي دنگ بدا قلكي خلقي نرازيبونو برت لكن توند نشاندان دريا خو پيشاندان انا خوستن کو کسي کو افسوج افتوانه هاني كريا وره حساب خوستن دي درباري وي مشار ده هيزن اولهيا هندرين لحسه كه دابو ديار كرن کوا جنازه اي سامي يسيبان لجم گند الحلو لگندواري حسه كه دي تون دروجا پنشما بوري ده هر وهاج او کسي کو دستوان دوي توانه هاني ده نه جماره كه کس گرتن سيبان حموجي دریا داخویانی که را داد یار کرن که وان هجماره که جوا کسی که دست وادو به توانه هانی ده هیا گرتن هر وها جی سیپان حمو جکی جی خلکی خوزوی داخویانی خودم بانگلوی گل کر که هر تم آرام بمینن نکه و ناوا او برتکین گو گلکی توند نشان بکنم نکه و ناوا هولدانین تبل هوی او کسی کود خوازن فتنه درخین هر وها جی دو داخویانیه که ده جی مالباتا سامی حس شیخ موس کو مالباتا سیپان خوستن کو او کسی کو افتوانا هانی کریا وره جزا کرن برپرسیار وی کسی هانی وره رادس کرن جو بوی دادگه هر وها جی دانا دیار کرن کو جو مافی میه ام وی کسی هانی ناس بکنن ام وی رادستی دادگه وره کرن دي درباري عيني مجاري ده دهجي خلقين باجاري حسكي وقامشلو هروها خلقين عامودي وديريكي دروجا إنيه ده دركتنا خو بيشاندانكي خوستن كو كسي كو افتاوانا هاني كريا كسي كو دستيوان دو كشتنا سامي شغموز دستيوان دو كشتنا سيبان ده هيا ورا ناس كرن و او كسانا ورن را دست كرن جبوي دادگهي اف برتاكاناجي در دي كبنه بشي و خلق لز ديكن خوازن باوايي كي بلز كسي سوجدار ورا گرتن و ورا ديتن شخوا اف خو پشاندانا هانيجي دوه چارچوه يا سريسا بردوام يا كولو دفره چه بويا جروجا پنشما بوري ده دما بهستنا كشتنا سيبان

خلكي كوباني تفاهي برخو ديرن وجرتين ويجي لبرخو بدن وامشي فايج حمي جرتيان را دخو ازن كسي كو لاشي وا جاني وا شوتي اشخو قهدار مامي درباسي مجارك هدي ترب بن وكي كومن دس بيكي دا جاني سر زمان ايرو گوشاي كي مياتن درستي هيا دوي خالك هاني دم دما داوي دعم غلكي دبهيزن غلك كس يكو باري خود دنا جم دكتور عن دكتور جوارد بيشين الجم تا او شحوم السر كزباتا يعني بز السر كزباتا چه بويا يعني او كبد الدهني الجم تا چه بويا هنه كس هاني بيكي زوزو درناخينن إلا درية تحاليلار يعني وقت دماكو سورتي ايكو دقرن جموان درد كيفن بس قلة كس هاني جمارة بي عراضي وي ناحس دماكو از ناز بكم بي دهن السر كزبام يعني بز السر كزبام چه بوي افا چه قوتناوي يعني چواتا يا وي شباندورا ويل سرلاش امروف هي وغيرو خطرناك يان جينا چما او بازل سركزا بمره چيد بم اما بي مجارة هاني اللي قل بسبورا نخوشيين هندرين يا قشتي يا داخل يا قشتي اما نقاش بكل قل دكتورا ساريج اسماعيل الاحمد بشتي بيسترانا هاني اللي هي بيام بن دورنچن شخواف بيبينا مجي وبزماني عربي بم

0: يسعد أوقاتكم مرة تانية مستمعينا. مثل ما ذكرنا لحتى نعرف أكثر عن أسباب يلي بتخلي تصير شحوم الكبد عند الإنسان وتأثيراته، لحتى نعرف أكثر طريق الوقاية منها، معنا عبر الهاتف الدكتورة آريج إسماعيل أحمد، أخصائية في أمراض الداخلية العامة. يسعد أوقاتك دكتورة، وشكرا لك لأنك عطيتينا من وقتك، وبنعرف أنه عندك مرضى ومشغولة كمان.
1: هلا وسهلا، هلا سعد أوقاتكم. هلا
0: تسلمي دكتورة. بالبداية حابين نعرف منك أكثر، كثير من الأشخاص بيقولوا لما الطبيب بيقول المريض عندك شحوم على الكبد أو كبد الدهني، شو المقصود بهذا الشيء بالضبط؟
1: هلا هو ارتفاع نسبة الشحوم بالدم لدرجة إنه ما عاد الجسم يقدر يتخلص منها، فتراكم هاي الشحومات جوات الأوعية، حول عضلة القلب، حول الكبد، فتعملي هذا الشيء.
0: طيب ليش الدهون عم تتراكم على الكبد، وشو الأسباب يلي بتخلي إنه يصير شحوم الكبد عند الإنسان؟
1: تتراكم الدهون لأنه الجسم ما عاد عنده قدرة ليحرق هاي النسبة العالية من الدهون. طبعا هذا الشيء له علاقة بطبيعة يعني نمط الحياة، قلة الحركة، وطبعا كمان إذا في الوراثة كمان تلعب دور.
0: دكتورة بالفترة الأخيرة عم نسمع كتير عن حالات خاصة عند الشباب، رغم أنه سنهم صغير يعني لساتهم بسن الشباب، بس أني عندهم الشحوم بالكبد يعني صارت منتشرة، برأيك هالشي يعني شو الأسباب وشو السبب يلي بيخلي يصير أكثر عند الفئة الشبابية؟
1: هلأ نمط الحياة أكثر شغلة، إنه قلة الحركة، قلة ممارسة الرياضة، شغلة تانية طبيعة الأكل، إنه الأغلبية عم يعتمد على الأكل الجاهز أو الأكل بوقت متأخر، إنه مشغول طول النهار يأكل بوقت متأخر وينام، هاد كمان يزود الشحوم حول الكبد. شغلة تالتة المشروبات المنتشرة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية الكولا، وهي كلها كمان تزود لي الدهون.
0: يعني حتى المشروبات لها تأثير وبتسوي الدهون؟
1: أكيد أكيد المشروبات الغازية خاصة هي كتير بترفع لي نسبة الدهون بالدم.
0: هل الشحوم يعني عن يعني بتصير أكتر شيء عند يلي عند يعني وزنهم زائد وهن السمن، ولا بتصير عند الأشخاص النحيفين كمان؟
1: لا عند الاثنين نلاحظ. الوزن الزائد الأغلبية يكون عندنا ارتفاع شحوم يعني خاصة حول الكبد، ممكن ما تلاقي عندنا الشحوم بالدم عالية فما له علاقة، أو النحيف تلاقي شخص نحيف نسبة الشحوم عنده أعلى من شخص سمين فما له علاقة إذا وزن زائد ولا الوزن زائد، أكيد رح يكون في دهون زيادة، بس مو معناها إذا أنا نحيف معناها ما عندي دهون بالدم.
0: دكتورة ذكرتي الأكل كمان والمشروبات، يعني شقد لهم دور بهالمشكلة، وشو الأطعمة أو العادات الغذائية يلي بتخلي تزيد من هالتراكم الدهون على الكبد؟
1: إيه والله الأكل الجاهز أكتر شيء ملاحظ الشباب، يعني حتى مثل ما حكينا أن يكونوا نحاف بس أن يكونوا معتمدين بأكل دائما أكل جاهز، أكل المطاعم خاصة المقالي زيت يعني قلى فيه أكثر من مرة، هاي كلها ترفع نسبة الشحوم، فالأكل فيه زيت عالي، الدهن، المشروبات الكحولية، حكينا المشروبات الغازية، الشيبسات، يعني الشغلات اللي فيها نسبة سكر عالية، هاي كلها كمان تأثر.
0: دكتورة يعني الواحد كيف يعني بده يحس انه عنده شحوم على الكبد تبعه، يعني إلها أعراض ولا لا؟
1: هلأ ممكن ما تكون عاطي أعراض، يعني تكتشف صدفة مثلا على الإيكو أو أنه رايح عمل تحاليل دورية يلاقي أنه الشحوم عنده عالية كثير، بس ممكن يعمل لي أعراض مثل تعب، إرهاق، خمول، ضيق نفس، أكتر شيء ضيق نفس على المشي، أو أنه بعد الأكل اللي يحس بإنزعاج أو امتلاء بعد الحس امتلاء بعد الأكل يعني.
0: في كتير من الناس بيسألوا شو كيف فينا نسمي هاي الحالة، هي مشكلة صحية ولا حالة مرضية؟
1: هي هلا تعتبر حالة مرضية يعني بدها متابعة، يعني ممكن تعمل لي اختلاطات على المدى البعيد، فبداية تشخيصها ممكن كعلاج وما تعمل لي أعراض، بس في حال تأخر التشخيص ممكن يساوي لي مضاعفات، فأكيد بدها متابعة وعلاج.
0: في كتير ناس بيشوفوا يعني بيكتشفوا إنه عندهم شحوم على الكبد من يعني من خلال التحاليل أو الصورة تبع الإيكو، يعني ليش أحيانا ما بتعطي أعراض والواحد ما يحس فيه إلا لما يساوي تحاليل أو صورة الإيكو؟
1: هلا ممكن إذا كان الشخص نحيف فما يعطيني أعراض واضحة، يعني يكون عم يمشي عادي، حركته كويسة، ما يحس لا ضيق نفس ولا شيء، بالصدفة يكتشف بالتحاليل أو بالإيكو أنه في دهون على الكبد. هي كتش تعطي أعراض عند الأشخاص البدينين باعتبار أنه في أنه قلة حركة وهيك، فيلاقي حاله مشي كم خطوة تعب. أما الأشخاص النحيفين لا، ما يعطي أعراض واضحة.
0: الواحد خاصة للأشخاص النحيفين يلي ما بيعطي أعراض، إذا هذا الشخص أهمل الموضوع وما انتبه لا على أكله ولا على نمط حياته، خاصة من الناحية الغذائية، شو المشاكل اللي ممكن تتطور مع الوقت وشو تأثير هالشحوم على الكبد؟
1: هلا هو ارتفاع الشحوم، رح ترتفع الشحوم تترسب جوات الأوعية، فبتعملي مشاكل دماغية، ممكن تعملي ارتفاع ضغط دم، ممكن تعملي نقص تروية قلبية، نقص تروية دماغية، وعلى الكبد ممكن تعملي كمان إنه ارتفاع خمائر الكبد وأذية كبد مع مرور الوقت.
0: طيب هاي الحالة المرضية إلها علاج شيء؟ يعني الواحد ممكن إنه يتخلص منها ويرجع الكبد لوضعه الطبيعي؟
1: أكيد أكيد، يعني أهم شيء تغيير نمط الحياة، هاي الشغلة الأولى، يعني تغيير نمط الحياة، إنه شخص ما عم يتحرك إجباري بده يمشي يوميا أو يعمل تمارين رياضية، وينتبه لحكينا نمط الأكل، الابتعاد عن الأكلات الجاهزة، الأكلات اللي فيها نسبة سكريات عالية ودهون عالية، وكمان في أدوية طبعا تخفف لي يعني تنزل لي الشحوم الزايدة اللي بالدم.
0: شو هي الأغذية دكتورة؟
1: اللي ما شلون اللي بدي بعد عنها يعني؟
0: اي اللي حسب ما سمعت منك بتوقع قلتي انه في الاكل اللي بيخفف من هذا الشيء، هيك سمعت؟
1: لا انا اقول يبعد عن الاكلات اللي تزود لي نسبه الشحوم، حكينا الاكلات الجاهزه، نسبه زيت كتير او دهون كتير، هاي كلها تاثر لي ترفع لي نسبه الشحوم بالدم.
0: اهم شيء نبعد عن اكل الجاهز، هذا أهم شيء. دكتورة شو رسالتك للأشخاص اللي ممكن يكون عندهم شحوم الكبد هلا وعم يسمعونا وما بيعرفوا، لأنهم يمكن هن يكونوا نحاف وما يكون عندهم أعراض؟
1: صح.
0: شو رسالتك لهم؟
1: لا أنا دكتورة، أنا أقول روح عمل تحليل شحوم، لا أنا دكتورة أنا نحيف مستحيل يكون عندي شحوم. ما له علاقة بصراحة. أنه أنصح أنه فحص الدوري، يعني خاصة إذا في بالوراثة، يعني حدا من الأهل كذا عم يعاني من ارتفاع الشحوم، الأفضل فحوص دورية، يعني كل فترة بده يعمل تحاليل للشحوم للسكر، ويراقب على الإيكو، إجراء إيكو بطن يعني.
0: دكتورة بحسب متابعتك أنت كدكتورة، ويعني أنت أخصائية بأمراض الداخلية، هذا الشيء منتشر عنا بخلال الفترة الأخيرة، ومين أكثر شيء بيصابوا منها، الكبار ولا الفئة الشبابية؟
1: لا الشباب أكثر شيء، الشباب، لأنه مثل ما حكينا هن يعني إنه بفترة إنه انشغال وطول النهار وكذا هيك، فيروح يا أما يأكل جاهز يا أما يخلي الوجبة لآخر الليل يأكل وينام. فكمان الأكل بوقت متأخر كتير يأثر. يعني هذا الشيء يصير صعوبة على الجسم إنه يحرق هاي الدهون فتتراكم على الكبد.
0: نعم، أهم شيء يمكن أكتر شيء اللي بتخلي تساوي هالشحوم هو الأكل الجاهز وبنص الليل وبقى تعين.
1: أيوة
0: كيف بدنا نسكر الشهية تبعنا. شكرا لك كثير.
1: مثلا واحد إذا يجوع أهم شيء بوقت متأخر، يعني تكون وجبات خفيفة، مثلا سلطة، مثلا فواكه، أنه ما تكون وجبات ثقيلة ودسمة بآخر الليل.
0: يمكن في كتير من الناس دكتورة كمان بيقولوا أهم شيء نعبي هالبطن وما ننام نحن جوعانين، مشان ممكن بعد كم ساعة نفيق من الجوع. أهم شيء، لأنه ما بيفكروا بالتأثير والسلبيات اللي بيجي بعد هالأكل الجاهز. أكيد. شكرا لك كتير دكتورة عريج إسماعيل الأحمد على هالمعلومات اللي عطيتينا، الأخصائية في أمراض الداخلية العامة، كنتي معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا.

0: گوداری ما می بری خود دنگوشی کدین لجیم کمک جنان کدز به کمپانی که کدز به پروژه که کردن کمپانی که طایبته اف کمپانی هانی تشتی که جدا یا نه لبازاری مال دفتری بگشتی گله که کمپانی پروژه جنان هنر لی اف کمپانی هانی جدایی که خواهیه گله که خدمتان پیشکش دیکن که حمیج جنن دگله که آلان جهان دکار دیکن گله که خدمتان دندری بازار ده جدی لیفری داد امدس ببی كنو حطاني قال لك خزمتين كو بمالي فقريداين بكارا فقريداين ديكن تنسيقاتا ديكن اما زيادة ترناز بكن اف كامبانيا هاني تشيه اف جنانا بخو كينا تش بروجي واهنم بروجي نويا الباشير دريا به ببينا كو هفكارا من بارين قاسم لقال بربرس يانجي ساروكا في كامبانيا هاني في اوفيسا هاني مزجين ساريك را هف ببين تشيكريا كامي بفدورة لكو تاري بكن و اما في كومي ناس بكن
1: گوهدارین ارتا دماغ باش به نهاب مرایه ماموستمزگین ساریک ریوه برا اوفیسا کمپانیه که تایبت جه باجاری قامشلول گلمنه ماموستمزگین دماغ باش به
2: یا وجه گلک خواهش و باش روش باش وارم
1: گلکی سپاس ماموسته دست بی که دست دخوازم تجمر قالا وی تأسیسا وی مشروعی هانی که بگه گوه که گاوه گنوی ده باجاری مده
2: انها وکی پروژه کمپانی یا القام شلوم بکریه براستی او کمپانی شرکت یعنی تأسیسا وینا 2023 بو مها پنجا 23 مهیو بو بس که وکی فکره یعنی بمردر کت بری وی بساله که بو نهاک مجلس اداره ام چار کس بون براستی طبعا فكره جي شكو دريهات اهم مقومات هبون يعني وكي جه وكي فكره وكي مؤهلات مثلا ام بوردي مثلا مكتبه مؤهلاتي ما هبون ام كاريبون فكره كولو طرح بكن طبعا فكره شكو دريهات السر دركي زي اساسي بون يك جي تدبيره وقت وتنظيمها وقت بو جعلي عملاء أفا يعني وقت بيجي فكرك خارجي هات تدبير وقت وتنظيمها وينا يعني نها تدبيني قلق جن قلق خورتي ما الدرفة كاردكن يعني وقت بوارنينا يعني ببيد بيه مالي بهر نور فجبي آلي مثلا أم آلي كارن بوارا بينما فكيا دوا يكجي أم كي إراداتي خوا زيدبكن يعني ها بورد جي أم دو جن أم هر دو جن جي مباري الدرفة كاردكر يعني شركاتي غيري خدا الغوري من الغوري مؤهلاتي خو يعني افناها طرح كرن انه تشما ام بروجكي خو غريداي خو بناكن ما دام مؤهلات هنا وما دام فكره هيا وما دام يعني ماليا جي مقدره مبدئيا هبو وجهجي هبو براستي يعني خارجيا جبوم علي كاربن بعملاء ارا تدبيرا واي وقت تنظيمها واي وقت بهتر كاريبن بماليه خو بهرن بصاركي خو بهرن في حال مال باطبن وكيدي التفاصيل بتشوك انينو برنا أغراضة ومثلاً تصليحات بن بدفيه مالي بيك بينن أفقري دائما بن بهرن وك كاركي ج في أوفيسيرا ويا دوسة وك إنه أم إيراداتي خوز ذاكن وك جن أم الجم كسيجي براستي كارنكن يعني أفنا أز هركسي استخوازم بحفزين إنه في آلي دهري يعني كاركي خوي طيبة تشيكي جبر کاری طایبت هم پس کرن تی کرن
1: ما مستمزگینی جلوه داریم کارم بیجن گو فکریا تأسی صفی مشروعی هان که جدی جنان هات
2: بله
1: دما گو دست پیکر او دست پیکا کار اقبال خلکی چاوا بو خلکی چاوا بهیز و خدمات نولو هنه و چاوا ناو ودا
2: براستی دست پیکا وکرنا اوفیسی روجایا کیتی بیرامن مزحمتی گلک شاندن یعنی هم جه تیت دست پیکی تی چاوا ناو در خیفا روجا اول طلبی مثلا کیم بو تیت خزمتا دست پیکی ما دست پیکر یا توصیل طلبات بو یعنی و شحن خارجی جمعه بو فطلبات کیم بون مثلا عملاء نونا کامی چاوا آلیه بوار تعامل بکن دانستان دمی چاوا بی يعني روج بروج ما وقت بيجي بيشكتن مكرا كاري خود الغوري خوستكي قو تين خوستن مثلا تي بيرام دي طلبي سي طلبي ما غاران دي حيام بريفا برندورا بشترا يعني همجي ما السر خوند قلكي السر في بشي كار ما قلكي السر خوند وما بقجي افكار بريفا بر بقالية چوا يعني ام بحر تشتيفة چون ازو هفعلا خوي جنيا قو بمرا كاردكي يعني هم تسويقيا بسر صفحاتي ماي فيس وانستغرام هم مثلا بلاف كرنايل نافاسو كي يعني تقريبا تقاريبو تبيجي 24 ساعتا ازوينا سرفي فكري ما كارد كر بجبو كار بيشكبي دنيزيكا سالا كي دا نزيكا صالكي تقريبا ام جهانه 4000 عميل يعني 4000 بس ام جهانه وانا طلبيات اجمد خازن يعني يبونا عملاء دائمين جمه على مدار الشهر مجدها زارو بيستو تشارافا دسبيكريا ده زارو بيستو تشار مها بينجاما دسبيكر يعني ام ايصال تكفنا يعني صالة خوي سياد ام دربا سياد سياد بيج
1: خدمات الجمه موجود نهاد شنو تكارو بحسوان بشاج مربك
2: بلي خزمتا يكيا جوما دسبيكر كري توصيل طلبات وشحن بو اف مشركات بيدا سبيكر قافي خويا كي اريتن بشتي صاله كي مخزمته كانو داخس او جي خزمته غريداي مثلا باقجيه دفرانه ثاني مالا يعني تنظيف وتعزيل وانا مال بن عيادات بن فيلات بن مزارع بن اف خزمته دوا يا قوم داخس بيرجي مثلا نقل عندنا مالا مثلا اما مالكش فير ببن فير تفلو ترتيبه مالي تفلو مكيف او هنا تيفكي بيرو او هنا تيفكي وبقري يعني تمام تشتا بوهرت نفس تهاري مالا خوي نورحت
1: جالفيدري او نقلاندنا عفشة مكارن بيجن هاجي اساسي انا كشتكجي بهاني وحساسا او اشخاص وقت بمكارن بيجن قو دفي مجالي دانا قو خبيري في مجالي دانا او انا بفي كاري فراد بن
2: طبعا يعني الجمع مشرف هنا مشرفة ورشي هنا ورشات هنا طبعا مشرف سرسري ورشية دوي تشتك خرانة بي دوي هر تشتك كافي كرتونة دا كافي كيسا دا في حال إيش كستمي بن في حال مثلا كنبة أو بن سرية دور بن تينا تغليف كرن في حال بيرو أو بن يعني هر تشتك الأساسي مالي القوري بينا أم أكد بجن حفظايناتكم
1: جاالية يوان تعزيل وباقش كريني فاتجمر بحس كرقو هقر مستشفيات بن مراكز بن مولا بن إجال فيدري أو معدات وأجهزية ويخاص هنقو هون بكاري باقجي رابن يا تاني وكا جروبك أجي كسان باقج دكا
2: نا طبعا أجهزة هنا معدات هنا حتى دبيجي يعني مراعاة السلام الجمع هيا في حال يعني إيوار شوية لبقى واسطة مالتكن تمامنا أبجهي منظن وكي مولاتا ومزارعا وانا أمبوارا عقدية تشيتكن يعني عقد هاي تناف برامدا بر براستي يعني أساسي في أوفيسي عقده هم هردو طرفات باريزي يكجي ويدوا كشي يعني هرتشتا سربا لكو نبيسكي النوكا بدفكي وري قوت تقاريكي جاو اختيبه تليفا قري
1: قل لكي سباس جبوتا ما مستمزقين
2: صعبي ربي
1: بمربو ما مستمزقين ساري كريفا برا اوفيسا كامبانيا كتايبت جبا جاري قامش لو قل لكي سباس
0: روش بروش دماغ کو هیوی هبه و دماغ کو باوری هبه به گمان وی هر پروژه و هر کمپانیشی مزین ببه.

عزیبری خود ما عسلی چاسلی مالک ویرا بورا بمشار بربنی خود جارو دلو واب تما امیدی تبو بجنا بلند ویور تیتن تاسا سری وی کچی کزی رزر سر بسرما بلی گلی حوالی نو گلی گوند جیناری نگو خود چاوی غرزی ندنی مانه سری چندگی چه سالانه یارامی قدیم لو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

او درد عشق من كه درد كه قرانا بس بدل كه مالا باب من ربنا خدي ورا حرم بكشا دي تور شبكه حوالي نوار شبي دوي خدانا خالق

سلاف جبوا قدار وشوبينيري هجاء ودلال شكسي كونها دنجي مد بهيزا جي استوديا راديو آرت على باشاري عمودي لسر بيلانوتو نه نقطة بينج بهيوي ما كوهون دمو تشاغك خوش بمرا درباس بكين خلقك كنوجي برنامه راديو زيند خلقه ايرو دا ازيديانا شغموس لقلوب مهفكارا من سيدان حسين لكونترولي كام هرنجو مي بسترانكي.

0: د دربارې تشتي کو جروجا پنشما بوري د لدوري بغشتي چې د به هو سیدان استرس کي نه ارامي کې د جار جاران هيا طيبتي جل بازار کو باني کو استرس هبو هرې داوي جي بوير کو ويس به برمانګس به دور د دوی سبه دا کو چي بويا او شواتا کو زندري ګرتيګه د چي بو کو بده زنزانات الوی دره هيا لګوري او معلومات ني د سپيكل ګوري او اگاهين د سپيكو كو هات سنا كو زيدة تر يعني حطاني نها حشت حبا حشت قرتي جيانا خوش دس دان دان دان جامع ويشواتا هاني دم زيدة تر شش كسي دي تر جي برين دار بونا حطاني نها دي درباري بقشتي بو يري كو چه دي بن تداخو يعنين فرمي جاليين برپرس جاليين كسين رايا دار تداخو يعنين فرمي دي درباري روشا هري داوي يا هري ميدا نهات ندانين و نهات نزلال کرن بكا چه چه دي با دكتور مزگين مرشد جراديو آر تارويس به داخوي بحثا شواتا گرتيگاها كوباني دكر بالدكشان سر روشا گرتيگاهان هر وحاجي روشا گرتيين كوب بريندار بونه و روشا واياتن درستي درياوي هف بيوينا كو افكاري من سباها دو برناما آدس بيكا روشي دكرنا كامي بحبرا لگو تار بك
1: بشان جي او بيارا نخوش بدست سبا ساعت دوري سيني چوار بلوش آگرق پیکت زندانا مي حبسا مي كوباني دا ناري اجماري گو دوه عبادة بجوه يعني امي جن دوه محجعه دم 26

خلكي كوباني تفاهي برخو ديرن وجرتين ويجي لبرخو بدن وامشي فايج حمي جرتيان را دخوازن كسي كو لاشي واجاني واشوتي اشخو قهدار ميما درباسي مجارك هدي ترب بن وكي كومن دس بيكي دجاني سر زمان ايرو قوشي كي مياتن درستي هيا دبي خالك هاني دم ددما داوي دعم جلكي دبهيزن جلك كسي يكو باري خود دنا جم دكتور عن دكتور جوار دبيشين الجم تا او شحوم السر كزباتا يعني بز السر كزباتا چه بويا يانجي او كبد الدهني الجم تا چه بويا هنه كس هاني بيه كي زوزو درناخينن إلا درية تحالي لاري يانجي وقت داما كو سورتي ايكو دگرن جموان درد كيفن بس جل كس هاني جي مرب وي عراضي وي ناحس داما كو از ناز بكم بي دهن السر كزبام يانجي بز السر كزبام چه بوي افا چه گوتناوي يانجي چوا تياوي چه باندوراوي السر لاش مروف هيا وغيرو خطرناكي يانجي نا چما او بزل سر كذابا مره چه دبن امي بي مجارة هاني اللي قل بسپورا نخوشيين هندرين يا قشتي يا داخل يا قشتي امي نقاش بكل قل دكتورا ساريج اسماعيل الاحمد بشتي فيسترانا هاني اللي هيفياما بن دورنچن شخواف بيبينا مجي وبزماني عربي با

0: يسعد أوقاتكم مرة تانية مستمعينا، مثل ما ذكرنا لحتى نعرف أكثر عن أسباب يلي بتخلي تصير شحوم الكبد عند الإنسان وتأثيراته، لحتى نعرف أكثر طريق الوقاية منها، معنا عبر الهاتف الدكتورة آريس إسماعيل أحمد، أخصائية في أمراض الداخلية العامة. يسعد أوقاتك دكتورة، وشكرا لك لأنك عطيتينا من وقتك، وبنعرف أنه عندك مرضى ومشغولة كمان.
1: أهلا وسهلا، هلا سعد أوقاتكم. هلا
0: تسلمي دكتورة. بالبداية حابين نعرف منك أكثر، كثير من الأشخاص بيقولوا لما الطبيب بيقول المريض عندك شحوم على الكبد أو كبد الدهني، شو المقصود بهذا الشيء بالضبط؟
1: هلا هو ارتفاع نسبة الشحوم بالدم لدرجة أنه ما عاد الجسم يقدر يتخلص منها، فتراكم هاي الشحومات جوات الأوعية، حول عضلات القلب، حول الكبد، فتعملي هذا الشيء.
0: طيب ليش الدهون عم تتراكم على الكبد، وشو الأسباب يلي بتخلي أنه يصير شحوم الكبد عند الإنسان؟
1: تتراكم الدهون لأنه الجسم ما عاد عنده قدرة ليحرق هاي النسبة العالية من الدهون. طبعا هذا الشيء له علاقة بطبيعة يعني نمط الحياة، قلة الحركة، وطبعا كمان إذا في الوراثة كمان تلعب دور.
0: دكتورة بالفترة الأخيرة عم نسمع كتير عن حالات خاصة عند الشباب، رغم أنه سنهم صغير يعني لساتهم بسن الشباب، بس أني عندهم الشحوم بالكبد يعني صارت منتشرة، برأيك هالشي يعني شو الأسباب وشو السبب يلي بيخلي يصير أكثر عند الفئة الشبابية؟
1: هلا نمط الحياة أكثر شغلة، إنه قلة الحركة، قلة ممارسة الرياضة، شغلة تانية طبيعة الأكل، إنه الأغلبية عم يعتمد على الأكل الجاهز أو الأكل بوقت متأخر، إنه مشغول طول النهار يأكل بوقت متأخر وينام، هاد كمان يزود الشحوم حول الكبد. شغلة تالتة المشروبات المنتشرة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية الكولا، وهي كلها كمان تزود لي الدهون.
0: يعني حتى المشروبات لها تأثير وبتسوي الدهون؟
1: أكيد أكيد المشروبات الغازية خاصة هي كتير بترفع لي نسبة الدهون بالدم.
0: هل الشحوم يعني يعني بتصير أكتر شيء عند يلي عند يعني وزنهم زائد وهن السمن، ولا بتصير عند الأشخاص النحيفين كمان؟
1: لا عند الاثنين نلاحظ. الوزن الزائد الأغلبية يكون عندنا ارتفاع شحوم يعني خاصة حول الكبد، ممكن ما تلاقي عندنا الشحوم بالدم عالية، فما له علاقة. أو النحيف، تلاقي شخص نحيف نسبة الشحوم عنده أعلى من شخص سمين، فما له علاقة إذا وزن زائد ولا الوزن زائد، أكيد رح يكون في دهون زيادة، بس مو معناها إذا أنا نحيف معناها ما عندي دهون بالدم.
0: دكتورة ذكرتي الأكل كمان والمشروبات، يعني شقد لهم دور بهالمشكلة، وشو الأطعمة أو العادات الغذائية يلي بتخلي تزيد من هالتراكم الدهون على الكبد؟
1: إيه والله الأكل الجاهز أكتر شيء ما لاحظ الشباب، يعني حتى مثل ما حكينا أن يكونوا نحاف، بس أنه يكون معتمدين بأكل دائما أكل جاهز، أكل المطاعم خاصة المقالي، زيت يعني قلى فيه أكثر من مرة، هاي كلها ترفع نسبة الشحوم. فالأكل فيه زيت عالي، الدهن، المشروبات الكحولية، حكينا المشروبات الغازية، الشيبسات، يعني الشغلات اللي فيها نسبة سكر عالية، هاي كلها كمان تأثر.
0: دكتورة يعني الواحد كيف يعني بده يحس انه عنده شحوم على الكبد تبعه، يعني إلها أعراض ولا لا؟
1: هلا ممكن ما تكون عاطي أعراض، يعني تكتشف صدفة مثلا على الإيكو، أو إنه رايح عمل تحاليل دورية لاقي إنه الشحوم عنده عالية كثير، بس ممكن يعمل لي أعراض مثل تعب، إرهاق، خمول، ضيق نفس، أكثر شيء ضيق نفس على المشي، أو إنه بعد الأكل اللي يحس بانزعاج أو امتلاء بعد الحس امتلاء بعد الأكل يعني.
0: في كتير من الناس بيسألوا شو كيف فينا نسمي هاي الحالة، هي مشكلة صحية ولا حالة مرضية؟
1: هي هلا تعتبر حالة مرضية، يعني بدها متابعة، يعني ممكن تعمل لي اختلاطات على المدى البعيد، فبداية تشخيصها ممكن كعلاج وما تعمل لي أعراض، بس في حال تأخر التشخيص ممكن يساوي لي مضاعفات، فأكيد بدها متابعة وعلاج.
0: في كتير ناس بيشوفوا يعني بيكتشفوا إنه عندهم شحوم على الكبد من يعني من خلال التحاليل أو الصورة تبع الإيكو، يعني ليش أحيانا ما بتعطي أعراض والواحد ما يحس فيه إلا لما يساوي تحاليل أو صورة الإيكو؟
1: هلا ممكن إذا كان الشخص نحيف فما يعطيني أعراض واضحة، يعني يكون عم يمشي عادي، حركته كويسة، ما يحس لا ضيق نفس ولا شيء، بالصدفة يكتشف بالتحاليل أو بالإيكو أنه في دهون على الكبد. هي كتش تعطي أعراض عند الأشخاص البدينين باعتبار أنه في أنه قلة حركة وهيك، فيلاقي حاله مشي كم خطوة تعب. أما الأشخاص النحيفين لا ما يعطي أعراض واضحة.
0: الواحد خاصة للأشخاص النحيفين يلي ما بيعطي أعراض، إذا هذا الشخص أهمل الموضوع وما انتبه لا على أكله ولا على نمط حياته، خاصة من الناحية الغذائية، شو المشاكل اللي ممكن تتطور مع الوقت وشو تأثير هالشحوم على الكبد؟
1: هلا هو ارتفاع الشحوم، رح ترتفع الشحوم تترسب جوات الأوعية، فبتعملي مشاكل دماغية، ممكن تعملي ارتفاع ضغط الدم، ممكن تعملي نقص تروية قلبية، نقص تروية دماغية، وعلى الكبد ممكن تعملي كمان إنه ارتفاع خمائر الكبد وأزية كبد مع مرور الوقت.
0: طيب هاي الحالة المرضية إلها علاج شيء؟ يعني الواحد ممكن إنه يتخلص منها ويرجع الكبد لوضعه الطبيعي؟
1: أكيد، يعني أهم شيء تغيير نمط الحياة، هاي الشغلة الأولى، يعني تغيير نمط الحياة، أنه شخص ما عم يتحرك إجباري بده يمشي يومياً أو يعمل تمارين رياضية، وينتبه لحكينا نمط الأكل، الابتعاد عن الأكلات الجاهزة، الأكلات اللي فيها نسبة سكريات عالية ودهون عالية، وكمان في أدوية طبعاً تخفف لي، يعني تنزل لي الشحوم الزايدة اللي بالدم.
0: شو هي الأغذية دكتورة؟
1: اللي ما شلون اللي بدي بعد عنها، يعني
0: اي اللي حسب ما سمعت منك بتوقع قلتي انه في الاكل اللي بيخفف من هذا الشيء، هيك سمعت؟
1: لا انا اقول يبعد عن الاكلات اللي تزود لي نسبه الشحوم، حكينا الاكلات الجاهزه، نسبه زيت كتير او دهون كتير، هاي كلها تاثر لي،
0: لازم
1: ترفع نسبه الشحوم بالدم.
0: اهم شيء نبعد عن اكل الجاهز، هذا أهم شيء. دكتورة شو رسالتك للأشخاص اللي ممكن يكون عندهم شحوم الكبد هلأ وعم يسمعونا وما بيعرفوا، لأنهم يمكن هن يكونوا نحاف وما يكون عندهم أعراض؟
1: صح.
0: شو رسالتك لهم؟
1: لا أنا دكتورة، أنا أقول لهم عمل تحليل شحوم، لا أنا دكتورة أنا نحيف، مستحيل يكون عندي شحوم. ما له علاقة بصراحة. أنه أنصح أنه فحص الدوري، يعني خاصة إذا في بالوراثة، يعني حدا من الأهل كذا عم يعاني من ارتفاع شحوم، الأفضل فحوص دورية، يعني في فترة بده يعمل تحاليل للشحوم للسكر، ويراقب على الإيكو، إجراء إيكو بطن يعني.
0: دكتورة بحسب متابعتك أنت كدكتورة، ويعني أنت أخصائية بأمراض الداخلية، هذا الشيء منتشر عنا خلال الفترة الأخيرة؟ ومين أكثر شيء بيصابوا منها، الكبار ولا الفئة الشبابية؟
1: لا الشباب أكثر شيء، الشباب، لأنه مثل ما حكينا هن يعني أنه بفترة أنه انشغال وطول النهار وكذا هيك، فيروح يا أما يأكل جاهز يا أما يخلي الوجبة لآخر الليل يأكل وينام. فكمان الأكل بوقت متأخر كتير يأثر، يعني هذا الشيء يصير صعوبة على الجسم أنه يحرق هاي الدهون فتتراكم على الكبد.
0: نعم، أهم شيء يمكن أكتر شيء اللي بتخليه تساوي هالشحوم هو الأكل الجاهز وبنص الليل وبقى تعين.
1: أيوة
0: كيف بدنا نسكر الشهية تبعنا. شكرا لك.
1: مثلا واحد إذا يجوع أهم شيء بوقت متأخر، يعني تكون وجبات خفيفة، مثلا سلطة، مثلا فواكه، أنه ما تكون وجبات ثقيلة ودسمة بآخر الليل.
0: يمكن في كتير من الناس دكتورة كمان بيقولوا أهم شيء نعبي هالبطن وما ننام نحن جوعاني مشان بعد كم ساعة نفيق من الجوع. أهم شيء، لأنه ما بيفكروا بالتأثير والسلبيات اللي بيجي بعد هالأكل الجاهز. أكيد. شكرا لك كتير دكتورة عريج إسماعيل الأحمد على هالمعلومات اللي عطيتينا، الأخصائية في أمراض الداخلية العامة، كنتي معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا.

0: گذاری ما میبری خب دن گوشه که دن لجم کمک جنان که دست به کمپانیه که دست به پروژه که کرنه کمپانیه که طایبته اف کمپانیه هانی تشتو که جودا یا نوه لباجاری ما لدوری بگشتی گله که کمپانیه پروژه جنان هنه لی اف کمپانیه هانی جودایی که خوه هیه گله که خزمتان پیشکش دیکن که حمیج جنن دی گله که آلان جهان ده کار دیکن گله که خزمتان دندر باجار ده جدی لیوری دید ام دست ببی كنو حطاني قال لك خزمات كو بمالي فقريداين بكارا فقريداين ديكن تنسيقاتا ديكن اما زيادة ترناز بكن اف كامبانيا هاني تشي اف جنانا بخو كينا تشي بروجي واهنم بروجي نوية الباشر دريا به ببينا كو هفكارا من بارين قاسم لقال بر پرس يانجي ساروكا و كامبانيا هاني و اوفيسا هاني مزجين ساريك را هف ببين چكريا كامي بفدورة لكو تاري بكن و اما بي كومي ناس بكن
1: گوهدارین ارتا دماو باش بن ها به مرایه ما مستمزگین ساری کره و برا اوفیسا کمپانیه که تایبت جه باجاری قامش لول گلمنه ما مستمزگین دما تا باش به
2: یا وجی گلک خوش و باش روش باش ورم
1: گلکی سپاس ما مستد دست بی که دست دخوازم تجمر قالا وی تأسیسا وی مشروعی هانی که بکه گوه که گاوه که نوی ده باجاری مده
2: این ها وکی پروژا کمپانی یا القام شلو مبکری براستی او کمپانی شرکت یعنی تأسیسا وینا ده هزار و بیست و سی بو مها پنجا بیست و سیم هیو بو بس که وکی فکره یعنی بمردر کت بری وی بساله که بو نهاک مجلس اداره ام چار کس بون براستی طبعا فكره جي شكو دريهات اهم مقومات هبون يعني وكي جه وكي فكره وكي مؤهلات مثلا ام بوردي مثلا مكتبه مؤهلاتي ما هبون ام كاريون فكره كولو طرح بكن طبعا فكره شكو دريهات السر دركي زي اساسي بون يك جي تدبيره وقت وتنظيم وقت بو جالي عملاء افا يعني وقت بيجي فكرك خارجي هات تدبير وقت وتنظيم وينا يعني نها تدبيني قالك جن قالك خورتي ما الدرفه كاردكن يعني وقت بوارنينا يعني ببيت في مالي فهرنور فجبي الي مثلا ام الي كارن بوارا بينما يا يكجي ام كي اراداتي خوا زيدبكن يعني ها بورد جي ام دوجن ام هاردو جيجي ما بري الدرفه كاردكر يعني شركات غيري خدا الغوري من الغوري مؤهلاتي خو يعني افناها طرح كرن انه تشما ام بروجكي خو غريداي خو بناكن ما دام مؤهلات هنا وما دام فكره هيا وما دام يعني ماليا جي مقدره مبدئيا هبو وجهجي هبو براستي يعني خارجيا جبو علي كاربن بعملاء ارى تدبيرا واي وقت تنظيمها واي وقت بهتر كاريب بماليه خو بهرن بصاركي خو بهرن في حال مال باطبن وكيدي افتفاصيلي بتشوك انينو برنا أغراضة ومثلا تصليحات بن بيدفيه مالي بيك بينن أف غريداي ما بن بهرن وك كاركي ج في أوفيسيرا ويا دوسة وك إنه أم إيراداتي خوز زيدك وك جن أم الجم كسيجي براستي كارنكن يعني أفنا أز هركسي استخوازم بحفزين إنه في آلي دهري يعني كاركي خوي طيبت شيكي جبر کاری طایبت هم پس کرن تی کرن
1: ما مستمزگینی جلوه داریم کارم بیجن گو فکریا تأسی صفی مشروعی هان که جدی جنان هات
2: بله
1: دما گو دست پیکر او دست پیکا کار اقبال خلکی چاوا بو خلکی چاوا بهیز و خدمات نولو هنه و چاوا ناو ودا
2: براستی دست پیکا وکرنا اوفیسی روجای کیتی بیرامن مزحمتی گلک شاندن یعنی هم جه تیت دست پیکی چاوا ناو در خیفا روجا اول طلبی مثلا کیم بو تیت خزمتا دست پیکی ما دست پیکر یا توصیل طلبات بو یعنی و شحن خارجی جمعه بو فطلبات کیم بون مثلا عملاء نونا کامی چاوا آلیه بوار تعامل بکن دانستان دمی چاوی یعنی روز بروز ما وقت بجی پیشکتن مکره کاری خود الگوری خسته که گو دین خستن مثلا تی بیرام دی طلبی سی طلبی ما وگراندن حیام بریف برندورا بشترا یعنی هم جی ما سر خوند گلکی سر وی بشه کار ما گلکی سر خوند و ما پاجی افکار بریف بر بالیه چوه یعنی ام بهر دشتی و چون ازو هفعلا خوی جنیا گو بمره کارد که یعنی هم تسویقیا سر صفحات همی فیس و انستگرام هم مثلا بلاف کرنای ناواسو که یعنی تقریبا تقاریبو تو بیجه 24 ساعت از وینا سروی فکری ما کار دکر بج بو کار پیش کبه ده نیزیکا ساله که ده نیزیکا ساله که تقریبا امگهانه 4000 عمیل یعنی 4000 کس امگهانه وانا طلبيات عشان تخازن يعني يبونا عملاء دائمين جمع على مدار الشهر مجدها زارو بيستو تشارا بدس فيكريا ده زارو بيستو تشار مها بينجاما دس فيكر يعني أم إيصال تكفنا يعني صالة خوي سياد أم دربا سياد سياد بنبيج
1: خدمات الجمع موجود نهاية شنة تكارو بحسوان بشاج مرابك
2: بلي خزمتا يكيا قو مدس فيكري توصيل طلبات وشحن بو أف مشركات بيدا سبيكر قافي خوي يكي آويتن بشتي صالة كي مخزمتا كانو داخس أو جي خزمتا قريداي مثلا باقجية دفرانت هني مالا يعني تنظيف وتعزيل وانا مال بن عيادات بن فيلات بن مزارع بن أف خزمتا دوا يا قوما داخس بيرجي مثلا نقل عندنا مالا مثلا أما مالا كيش فر ببن فر تفلو ترتيبا مالي تفلو مكيف أو هنا تيفكي بيرو أو هنا تيفكي وبقري يعني تمال تتشتا بوهرت نفس تهاري مالا خوي نورحت
1: جال فيدري أو نقل عندنا عفش مكارن بيجن هاجي أساسي أنا كشتك جي بهاني وحساسن أو أشخاص وقت بمكارن بيجن قو دفي مجالي دانا قو خبيري في مجالي أو أنا بفي كاري فرادبن
2: طبعا يعني الجمع مشرف هنا مشرفة ورشي هنا ورشات هنا طبعا مشرف سرسري ورشية دفي تشتك خرانة بي دفي هر تشتك كافي كرتونة دا كافي كيسا دا في حال إيش كستمي بن في حال مثلا كنبة أو بن سرية دور بن تينا تغليف كرن في حال بيرو أو بن يعني هر تشتك الأساس سيماني القوري بينا أم أكد بجن حفظايناتكم
1: جاالية يوان تعزيل وباقش كريني فاتجمر بحس كيرقو هجر مستشفيات بن مراكز بن مولات بن إجال فيدري أو معدات وإجهزية ويخاص هنقو هون بكاري باقجي رابن يا تاني وكا جروبك أجي كسان باقش دكا
2: نا طبعا أجهزة هنا معدات هنا حتى أكد بجي يعني مراعاة السلام الجماهية في حال يعني إيوار شو لبقاوات استعمالت كن تماماً أبجهي مظن وكي مولاتا ومزارعا وانا أمبوارا عقدية تشيت كن يعني عقد هاي تناف برامدا جبر براستي يعني أساسي في أوفيسي عقدة هم هردو طرفات باريزي يكجي ويادوا كشي يعني هردشتا سربا لكو نبيسكي النوكا بدفكي وري قوت تقاري كي جاو اختي بيت بليفا قري
1: قل لكي سباس جبوتا ما مستمزقين
2: صعبي ربي
1: بمربو ما مستمزقين ساري كريفا برا أوفيسا كامبانيا كتايبت جبا جاري قامش لو قل لكي سباس
0: روش بروش دماغ کو هیوی هبا و دماغ کو باوری هبا به گمان وی هر پروژه و هر کمپانیشی مزین ببعد.

جوتن كسري من جوت بجوتن ايشو برينبون بارامن جوه دوري از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن.

خوزي بلي من تديبا يا زيادة يك بليبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا يدل بليبا أبيناتا.

0: بوستان کچان یا بوستان ما خیار آو نوبت واز بگوریم بوستان کچان یا بوستان ما خیار آو دمنی وابدان آب جد کانینگ هر زن آر آو وقت می دلان یا منا سال زماخ را بونه باگ در را بیم تو تشن دفت نوهشی نما دلانی نوبت واز بگوریم و زنا به تشید آگاز کم تورنی و اقام قدوم دنا سرای دلانی
1: انا بعشقك انا كلي لك انا عمري لك يا من ملك روحي بهواه الامر لك طول الحياه الماضي لك وبكره لك وبعده لك انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول قول يا حبيبي قول يا ملك مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي